والتام والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف.